كردستان وجه بهشت وبستان ايرو ما يلبن دستان ولا تيمه كردستان وجه بهشت وبستان ايرو ما